0: E eu percebi, a igreja está viva e a igreja é jovem.
1: اليوم جينا شهدنا هناك للقيامة واحنا هلا في مدينة القيامة خلف الكنيسة فاحنا ثابتون في الإيمان ومتأصلين